الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفى الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل.

0: ضيف. نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام. ليوة حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.
2: الله أكبر يا هو البال، وش فيك؟ وش غيرك؟ وش جاك؟ طبعك غريبي. لا وحسايف عبرتي يوم ناديك، تسمع ولكن للأسف ما تجيبي. عبرة جريح الصوت باسمك تسميك، يا نجمة الخايف ضواها يغيبي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع ابوظبي اف ام.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

الضهاري وتقولي اقبل عذاري، تقولين اقبل عذاري، تقولين اقبل عذاري، تقولين اقبل عذاري، تقولين

الضهر وتقولين اقبل عذاري، تقولين اقبل عذاري، تقولين اقبل

أركض أركض وانتي كل الأرض أغرق أغرق وانتي ما يلحظ أركض أركض أركض وانتي كل الأرض أغرق أغرق.

0: منذ شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغة
1: السلام العربية. الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام. من ليوى حيث يثمر

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام. الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا

خطة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوى للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوى، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم،
2: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبو ظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: ليوى، حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات، أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: نحن يا أخواني محظوظين بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: دائرة القضاء أبو ظبي،
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة عنوانا للسلام ومنارة للتنمية ونموذجا يحتذى في بناء الإنسان، دولة صنعت لنفسها مكانا بين الأمم بفضل رؤيتها الحكيمة وقيادتها التي آمنت بأن المستقبل يصنع بالعلم والعمل والإنجاز، هنا حيث تلتقي القيم الراسخة بروح الابتكار، يعيش المجتمع الإماراتي وحدته وتماسكه في كل مناسبة ويجسد أجمل صور التلاحم الإنساني.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم طاقم عمل برنامج استوديو واحد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، كوثر، أحمد، علي، سبت، نكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مستمعينا مواضيعكم وآراءكم واقتراحاتكم ملاحظاتكم على قنوات التواصل، بدءا من الاتصال الهاتفي على 600-55-1222، أما الرسائل النصية على 3544، وكذلك البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الموضوع بإيجاز مع الاسم ورقم الهاتف حتى يتم التواصل، أما الاتصال الهاتفي مثل ما ذكرنا على 600-55-1222. مع رسائلكم النصية مستمعينا بدءا إن شاء الله من أمس من بعد انتهاء الحلقة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ملاحظة على اتصالات محمد، إن شاء الله تم التواصل أتوقع. كذلك رسالة ثانية تم من صحة بدون سبب، كما أن أوكي زين نتواصل وياك إن شاء الله، لو تحط رقم تليفونك لو سمحت. السلام عليكم، أرجو تكرم بالتواصل، رقم تليفونك الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. طيب هني ما شاء الله موضوع تفصيلي، رسالة تفصيلية في هالمسج. طيب عليكم السلام، بنتواصل معاكم، أنا مش قادر حتى أخذ الرسالة، طويلة جدا. طيب عليكم السلام ورحمة الله، إن شاء الله إن شاء الله يا أخوي أحمد محمد، إن شاء الله بيتم التواصل معاكم. طيب عليكم السلام، كذلك سيتم التواصل، موضوعي علاج إن شاء الله. عليكم السلام، أرجو تكرم بالتواصل. عليكم السلام نادر، إن شاء الله بنتواصل معاك. عليكم السلام، عندي موضوع عند سكان ورحت لهم 4 مرات بخصوص تغيير نوع القرض من مسترد إلى أجل السداد فقط، واتصل على الرقم للمساعدة. طيب أبو حمدان، بنتواصل وياك إن شاء الله يا أبو حمدان، وإن شاء الله أن الأمور طيبة. أما فيما يخص البريد الإلكتروني مستمعينا، من أحمد عمر، حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله. الموضوع طلب تشغيل إنارة شارع الطوالع منطقة بنياس، نرجو منكم التكرم بتشغيل إنارة شارع الطوالع منطقة بنياس لما يسبب عدم تشغيلها من مخاطر على سلامة السائقين والمشاة خاصة الأطفال وكبار السن خلال ساعات الليل. طيب وذاكر في الرسالة، في حال كانت مسؤولية تشغيل الإنارة تعود إلى إحدى الشركات الأخرى، نرجو تزويدنا ببيانات التواصل مع قسم استفسارات العملاء ومعالجة الشكاوى لديها لمتابعة الموضوع، إن شاء الله خير يطول لي بعمرك. طيب نشوف كذلك في رسالة ثانية، اسمي زايد، حياك الله يا زايد، قدمت توقع يقول في الموارد البشرية، وزارة الموارد البشرية والتوطين سنة 2023، أرجو منكم مساعدتي على الحصول على وظيفة، أنا من كلبة وكل أسبوع أراجع. طيب بنتواصل وياك إن شاء الله يا زايد، إن شاء الله أمورك طيبة بإذن الله. طيب مستمعينا، خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع مرسى السعديات بقيمة 100 مليار درهم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطلاق مشروع مرسى السعديات بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 100 مليار درهم. يمتد المشروع على مساحة 6.5 مليون متر مربع، وتتولى الدار دور المطور الرئيسي للمشروع، حيث تشمل مسؤوليتها التصميم العام للوجهة وتنفيذ بنيتها التحتية الرئيسة.
كان سموه قد وجه بإعادة تسمية المشروع من منطقة مارينا السعديات إلى مرسى السعديات، حيث يضم المشروع أكبر مرسى في أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مرسى للقوارب الشراعية واليخوت الفاخرة، في خطوة تعزز الارتباط بالتراث البحري الوطني وتسهم في الحفاظ على الهوية البحرية للإمارة من خلال مشاريع تجمع بين الحداثة والتراث وترسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في السياحة الترفيهية. طيب، إطلاق شراكة استراتيجية لتعزيز التعليم الدامج عالميا. أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم إطلاق شراكة استراتيجية مع مجلس شباب مبادلة بهدف توسيع نطاق البيئات التعليمية الدامجة وفتح أفاق أوسع من الفرص المتكافية أمام المجتمعات والأفراد من مختلف القدرات. تأتي هذه الشراكة امتدادا لدور مجلس شباب مبادلة بصفته شريكا في قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص التي استضافتها أبوظبي في عام 2024، وتمثل مرحلة جديدة من التعاون المشترك بهدف توسيع نطاق مبادرات التعليم الدامج حول العالم. انطلاقا من دولة الإمارات وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان لتطوير برامج متنوعة تسهم في ترسيخ قيم الدمج المجتمعي والاحترام والمشاركة الهادفة داخل المدارس والمنصات الشبابية. تشمل هذه الشراكة الاستراتيجية ركائز أساسية، منها دعم وتوسيع نطاق برنامج مدارس الأبطال الموحدة، والذي يهدف إلى تهيئة بيئات مدرسية دامجة تمكن الطلبة من مختلف القدرات من التعلم والقيادة والازدهار. وسيسهم مجلس شباب مبادلة في دعم برامج الأولمبياد الخاص في مختلف أنحاء العالم وتعزيز انتشارها وأثرها المستدام. ستسهم كذلك هذه الشراكة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في دعم المجتمعات الدامجة حول العالم من خلال تمكين الكوادر الشبابية وتوظيف قدراتهم عبر إشراكهم في المبادرات التعليمية والرياضية لتوفير بيئات تمكن الأفراد من مختلف القدرات والإمكانات من المشاركة والازدهار وتحقيق أثر إيجابي ومستدام. الموارد البشرية والتوطين مستمعين تطلق خدمة تابي لتقسيط الرسوم والغرامات. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق خدمة تابي اللي تتيح للمتعامل إمكانية تقسيط الرسوم والغرامات المستحقة للوزارة على دفعات من 4 إلى 12 شهر وبحد أقصى 20,000 درهم للمعاملة الواحدة، ما يوفر للمتعاملين مرونة أكبر في سداد التزاماتهم المالية ويساعدهم على إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر. يمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة تابي من خلال القنوات الرقمية للوزارة لسداد الرسوم والغرامات، حيث تتيح لهم اختيار خيار التقسيط وفق الإجراءات المعتمدة، ما يعزز الحصول على تجربة دفع أكثر مرونة. قال سعادة محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة، تواصل الوزارة تطوير منظومة خدماتها بتبني حلول دفع رقمية مبتكرة من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع مزودي الخدمات المالية، ما يسهم في توفير خيارات دفع أكثر مرونة للمتعامل ويدعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسهولة واليسر وتلبي احتياجات المتعاملين وفق آخر المستجدات المعمول بها في هذا المجال. وياكم مستمعينا، نحن مكملين بإذن الله في برنامج استوديو واحد، نذكركم بأرقام التواصل على 600551222 ورسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

تواصل مستمعينا هاتفيا على 600-551-222 مكالماتكم الطيبة الهادفة وكذلك رسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. لأي موضوع مستمعينا، لأي مقترح، لأي رأي، لأي ملاحظة، طالما أنها بإذن الله تفيدكم كأشخاص، كأفراد وكمجتمع دولة الإمارات وكوطن نعيش على أرضه المبارك، فأكيد إن شاء الله نستقبل مكالماتكم القيمة الهادفة. مرة ثانية أذكركم بأرقام التواصل 600-551-222 ورسائلكم على 3544، يتضمن أو تتضمن الرسالة الاسم والرقم والموضوع بإيجاز لو سمحتوا، وكذلك البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخوي محمد بيتم التواصل وياك إن شاء الله. كذلك صباح الخير، صباح النور، ممكن التواصل معي على هذا الرقم ضروري إن شاء الله. حاضر. طيب عليكم السلام ورحمة الله، عندي استفسار بخصوص قطع الدعم أصحاب الهمم. عندي بنت من قطع الدعم أصحاب الهمم، عندي بنت من أصحاب الهمم وقطعوا شؤونها، وعندي زوجتي ما تشتغل وأنا على راتب على قد حالي، وطفلة والطفلة محتاجة مساعدة. طيب إن شاء الله بيتم التواصل وياكم وإن شاء الله الأمور دائما طيبة. حمدان بن زايد يستقبل وفد من قطارات الاتحاد ويوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوة للركاب في 30 من نوفمبر 2026.

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من شركة قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات برئاسة سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد في قصر النخيل في أبوظبي بحضور عدد من القيادات التنفيذية في الشركة. ناقش سموه مع وفد شركة قطارات الاتحاد مستجدات شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية ومحطات قطار الركاب المستقبلية في منطقة الظفرة إلى جانب المشاريع المشتركة في منطقة السلع، واطلع سموه على الإنجازات اللي حققتها الشركة وفي مقدمتها تشغيل قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة اللي انطلق في 30 يونيو 2026 ضمن مرحلة التشغيل التمهيدي لقطار الركاب في دولة الإمارات. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الدعم اللي تحظى به المشاريع الوطنية الاستراتيجية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يمثل ركيزة أساسية في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، مشيدا سموه بجهود شركة قطارات الاتحاد في تنفيذ هذا المشروع الحيوي اللي يعزز الربط بين مناطق الدولة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة. وكذلك أضاف سموه أن تدشين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير قطاع النقل والبنية التحتية في الدولة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف مناطق الدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وكذلك في هذا الإطار وجه سموه بتقديم موعد تشغيل محطتي مدينة زايد وليوة للركاب إلى 30 نوفمبر 2026 بالتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة، ما يسهم في تسهيل تنقل الزوار وتعزيز الوصول إلى مختلف الوجهات والفعاليات عبر شبكة قطار الركاب. كذلك استمع سموه إلى شرح مفصل عن الإقبال الواسع اللي حققه المشروع منذ بدء تشغيله، ما يعكس ثقة العملاء بالخدمات اللي تقدمها شركة قطارات الاتحاد عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية. وأشاد سموه بالمكانة اللي حققتها شركة قطارات الاتحاد في تطوير منظومة النقل والبنية التحتية في الدولة. كذلك أشاد سموه بالمكان اللي حققتها باعتبارها المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية. طيب كذلك مستمعينا، برعاية شمة بنت محمد بن خالد عين الثرية تعقد فعالياتها في منطقة العين تحت رعاية الشيخ الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية رئيس مجلس إدارة منصة الثرية. تنظم إدارة منصة الثرية النسخة الأولى من عين الثرية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026 بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. تقام فعاليات المعرض في متحف العين وواحة العين في تعاون يجمع منصة الثرية ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وإيجل هيلز. أكدت الشيخة الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان أن إطلاق عين الثرية يمثل امتداد لمسيرة المنصة في أبوظبي وتجسيدا لرؤية طموحة تعزز الحراك الثقافي والإبداعي وتوسع نطاق الأثر المجتمعي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تستهدف ترسيخ بيئة حاضنة للمواهب والمبادرات الإبداعية وتعزيز الشراكات الداعمة للتنمية الثقافية المستدامة. طيب وكذلك يأتي إطلاق عين الثرية امتدادا لمسيرة النجاح اللي حققتها المنصة في أبوظبي، حيث رسخت حضورها منصة رائدة تجمع بين الثقافة والإبداع والأعمال، وأسهمت في بناء شبكة واسعة من الشراكات المؤسسية النوعية واستقطاب نخبة من المبدعين ورواد الأعمال والجهات الثقافية والمجتمعية. ويأتي التوسع إلى منطقة العين في إطار توجه المنصة لتوسيع نطاق حضورها الثقافي والمجتمعي ولما تمثله العين من عمق حضاري وثقافي وحضور مجتمعي متميز. طيب في خبرنا كذلك مستمعينا، كليفلاند أبوظبي تقنية لرصد تفاقم قصور القلب عن بعد. اعتمد

مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي تقنية جديدة لمراقبة مرضى قصور القلب عن بعد، ليصبح أول مستشفى في الإمارة يزرع جهاز استشعار لاسلكي متطور لرصد المؤشرات المبكرة لتفاقم المرض قبل ظهور الأعراض، ما يتيح تدخل العلاج المبكر وتقديم رعاية أكثر تخصيصا للمرضى حتى خارج المستشفى. تعتمد التقنية وهي طفيفة التوغل على زرع مستشعر لاسلكي دقيق داخل الشريان الرئوي، أحد الأوعية الدموية الرئيسة الناقلة للدم من القلب إلى الرئتين، لقياس ضغط الشريان الرئوي بصورة متواصلة وإرسال البيانات السريرية بشكل آمن إلى فريق الرعاية الطبية، ما يتيح المراقبة اللحظية للحالة الصحية للمريض عن بعد، ويدعم التدخل الطبي المبكر عند رصد أي مؤشرات تستدعي ذلك. وتمكن المراقبة رصد المؤشرات التحذيرية المبكرة لتفاقم قصور القلب قبل ظهور الأعراض السريرية. جميل. تقنية المراقبة القلبية المستمرة عن بعد توفر لكثير من المرضى شعورا بالطمأنينة وثقة أكبر في إدارة حالتهم اليومية. الله يعافينا وإياكم مستمعينا، وهذا بدوري أنا تقريبا بما أني ذكرت هذا الخبر أني أتكلم أو أنوه على مستمعينا المحافظة على النعمة اللي ربنا سبحانه وهبنا إياها، ألا وهي الصحة والعافية، وهي من يعني أمانة أجمل النعم وأكبرها. سبحان الله، أنت بصحتك وعافيتك تقدر تسوي كل شيء في هذه الحياة، فلا بد أنك أنت تحافظ على النعمة، تشوف شو اللي يضر صحتك تتجنبه وشو اللي يكون لك خير تأتيه، مثلا من رياضة، من النوم المبكر، من تجنب الأمور اللي تؤثر عليك سلبا. هذه إن شاء الله مما يؤدي إلى الحفاظ على الصحة لأطول فترة ممكنة، والله يبعد عنا وعنكم الأمراض. نذكركم مستمعينا على 6551222 مكالماتكم رسائلكم على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

رطب ليوى خير الأرض وزينة الموسم.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب احنا مستمعينا ان شاء الله دقائق عن لقائنا الأول اللي راح يكون بإذن الله مع الدكتور حمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي للعمليات سكينة صحة، بنتكلم بإذن الله عن الابتكار.

0: إن هيام بن مبارك تفعيل دور الأجيال الجديدة في تعزيز الهوية. وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن القائمين كافة على أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن بأن يركز الأسبوع الأخير من الفعاليات في المقرات كافة على عناصر رئيسة وهي تعزيز وتفعيل دور الأجيال الجديدة لتكون أكثر فاعلية ومساهمة في تعزيز الهوية والتركيز على الابتكار في تقديم مبادرات وأنشطة تتعلق بالهوية وتعريف الطلاب المشاركين بأهمية المبادرات المجتمعية والأسرية ودورها في التلاحم المجتمعي إضافة إلى تحويل الفخر بالوطن إلى سلوك مستدام من خلال الأنشطة كافة في جميع مقرات البرامج الصيفية لصندوق الوطن على أن تقدم بتنوع حسب طبيعة المراحل السنية والمناطق المستهدفة. هاتفيا مستمعينا معنا الدكتور حمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي للعمليات سكينة صحة، حياك الله دكتور.
1: اهلا وسهلا، مشكورين على الاستضافة، جزاكم الله خير.
0: الشكر لك موصول، يطول بعمرك على تقبلك لدعوتنا في برنامج استوديو واحد للحديث اكثر، يطول بعمرك، عن الابتكار والتطور في خدمات الصحة النفسية. لو نتكلم بداية دكتور، كيف توظف سكينة الابتكار لتطوير خدمات الصحة النفسية وتحسين تجربة المستفيد؟
1: في سكينة وكجزء من منظومة الصحة، نحن نؤمن بأن الابتكار هو أحد المحركات الأساسية لتطوير خدمات الصحة النفسية، ولهالسبب نحن نعمل باستمرار على تطوير نماذج الرعاية والاستفادة من أحدث التقنيات يعني لتقديم خدمات أكثر سهولة، وأيضا نسعى إلى تحسين رحلة المستفيد في جميع مراحلها بما يضمن تجربة متكاملة تركز على جودة الرعاية وسهولة الوصول للخدمات.
0: جميل، شو اللي يميز نموذج الرعاية في سكينة عن النماذج التقليدية في تقديم خدمات الصحة النفسية؟
1: اللي يميز سكينة اليوم هو اعتمادها نموذج متكامل يضع المستفيد في محور الرعاية مع اعتبار الأسرة شريكا أساسيا في رحلة العلاج لا سيما في خدمات الأطفال والمراهقين. فنحن ننظر إلى الصحة النفسية بمعزل عن بقية الجوانب الصحية والاجتماعية، بل نقدم رعاية متكاملة من خلال فريق متعدد التخصصات مع التركيز على التدخل المباشر واستمرارية الرعاية وتمكين الأسرة للإسهام في تحقيق أفضل النتائج العلاجية.
0: جميل، كيف توظف سكينة الحلول الرقمية لتسهيل الوصول لخدمات الصحة النفسية وتحسين تجربة المستفيد؟
1: في سكينة نحن نؤمن بأن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير الرعاية الصحية، ولذلك نوظف حلولاً رقمية متقدمة تسهل وصول المستفيدين إلى خدماتنا وتحسن تجربتهم. من أبرز هاي الحلول تطبيق تيورا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واللي يتيح الوصول إلى خدمات الصحية عبر منصة رقمية متكاملة تشمل حجز المواعيد وإدارة رحلة الرعاية وربط المستفيد بالمنظومة الصحية، ويأتي طبعا ذلك في إطار التزامنا بتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة ويواكب رؤية أبوظبي في تطوير الرعاية الصحية.
0: نعم، ختاما دكتور حمد، أبرز أولويات سكينة لتعزيز خدمات الصحة النفسية خلال المرحلة المقبلة؟
1: خلال المرحلة المقبلة تركز سكينة على مواصلة تطوير الخدمات الصحية النفسية بما يواكب احتياجات المجتمع وتعزيز الوصول إلى الخدمات والاستثمار في الابتكار، إلى جانب توسيع برامج التوعية وبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ونسعى من خلال ذلك إلى الإسهام في بناء منظومة أكثر تكاملاً واستدامة تدعم جودة الحياة وتعزيز الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع في أبو ظبي.
0: نعم، دكتور حمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي للعمليات سكينة صحة، شكراً لك دكتور.
1: العفو، الله يسلمك.
0: الله يحفظكم، شكراً.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، مستمرين معاكم بإذن الله إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، ربي يديم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين. 6551222 مستمعينا، مكالماتكم الطيبة ورسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أرجو التواصل إن شاء الله، أرجو السماح لي بالحديث أبو محمد إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موضوع خاص وعاجل إن شاء الله يطول لي بعمرك. حاضرين الفريق هني ما يقصر أمانة، يعني أول بول. طيب، برعاية هزاع بن زايد الدورة الأولى من العين للرطب تنطلق 25 يوليو. تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب 2025 الجاري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. تستمر فعاليات المهرجان حتى 31 من يوليو 2026 في الصاروج بارك العين في إطار احتفاء الهيئة بموسم الرطب في دولة الإمارات، وتعزيزا للإنتاج المحلي وتشجيع أفضل الممارسات الزراعية وإبراز جودة الرطب والفاكهة الإماراتية. يضم المهرجان 19 مسابقة خصصت لها 245 جائزة تزيد قيمتها الإجمالية على 5 ملايين درهم، تمثل منظومة متكاملة تعكس تنوع أصناف الرطب اللي تشتهر بها واحات العين، وتتيح للمزارعين عرض أفضل إنتاجهم ضمن منافسات تشمل مزاينة أصناف الخلاص، بمعان، الفرض، الخنيزي، شيشي، الزاملي، إضافة إلى مسابقات النخبة اللي تبرز تنوع أصناف الرطب التجارية اللي تنتجها مزارع العين. تجسد مسابقات المهرجان رحلة عام كامل من العمل في المزرعة، تبدأ من العناية بالنخلة منذ مراحل التلقيح الأولى وتمضي عبر الري والتسميد والخف والتكريب ومتابعة نمو العذوق حتى يحين موعد الإقطاف وتبلغ الثمار أفضل درجات الجودة. ويحتفي كذلك المهرجان بالمزارع وثمرة جهده، ويبرز المعرفة الزراعية المتوارثة اللي أسهمت في ترسيخ مكانة النخلة في المجتمع الإماراتي بوصفها رمزا للعطاء والهوية والاستدامة. طيب، احنا ان شاء الله مستمعينا على ذكر هذا الخبر، هناك لقاء مع سعادة عبيد خلفان المزروعي بعد دقائق بإذن الله، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبو ظبي للتراث. بنتكلم عن انطلاق مهرجان العين للرطب وأهمية إطلاق هذا المهرجان، كذلك هو في الدورة الأولى، أبرز الأهداف اللي يسعى لها المهرجان. لو نتكلم لماذا وقع الاختيار على مدينة العين، شو اللي يميزها، وأبرز المسابقات وغيرها إن شاء الله من المحاور اللي راح تكون في لقائنا القادم مع سعادة عبيد خلفان المزروعي للحديث عن انطلاق مهرجان أو انطلاق العين للرطب في 25 يوليو برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وبتنظيم من هيئة أبو ظبي للتراث. نهيان بن مبارك، الإمارات بلغت أعلى مراتب التطور ونموذج في النهضة والتقدم. عبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن عن سعادته بما تضمنه البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية من المنطلقات الوطنية والمعرفية، حيث ركز البرنامج على تحليل جوانب وأبعاد المسيرة المضفرة لدولتنا العزيزة اللي بلغت أعلى مراتب التطور وأصبحت مثالا في النهضة والتقدم والأمان والاستقرار، ونموذجا في تعزيز الأخوة والتعايش والتضامن والسلام بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكدا أن الإمارات تسير إلى الأمام بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، فهو القائد اللي يؤمن بقدرات وطاقات أبناء وبنات الوطن ويسعى دائما لتمكينهم من المشاركة الواسعة والفعالة في مجالات الحياة كافة، ما يحمله لهم من ثقة في قدراتهم وتوقعات عالية في قدرتهم على الأداء والإنجاز وتعبئة جهود الجميع
من أجل تحقيق كل الأهداف. هذا الخبر مستمعينا وهذا الحديث الطيب الجميل يذكرني ببعض الجوانب المهمة لو نحن نطبقها على من هم حولنا في بيئتنا، سواء البيئة المنزلية، العملية، المهنية، مع الأصدقاء، غيرها من الأماكن، بأن أحيانا الإنسان ترى عنده القدرات اللي ممكن أن يطلع من هذا الشخص الكثير، ولكن يحتاج إلى تحفيز، يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى كلمة أنت تقدر، أنا أشوف فيك إن شاء الله المستقبل، غيرها من الكلمات التحفيزية، غيرها من الكلمات التشجيعية، غيرها من الدعم النفسي قبل أي شيء يكون ممكن أن يعني من هم حولنا في أسرتنا، في بيتنا، في دوامنا، في أي مكان، ممكن أن نكون سبب، بسبب هذه الكلمات اللي ظهرت منا ممكن أن نحن نشوف أشخاص أمامنا كانوا على مستوى معين أو كانوا دون المستوى، شفناهم بعد فترة ما شاء الله منطلقين. ليش؟ لأنهم سمعوا كلمات أثرت فيهم، سمعوا كلمات شجعتهم، سمعوا كلمات حفزتهم، سمعوا كلمات خلتهم يراجعون نفسهم مرة ثانية حتى ينطلقون من جديد.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: هاتفيا مستمعينا معانا سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبو ظبي للتراث. حياك الله سعادتك.
1: الله حييك. يا مرحب الساعة. يا مرحب والله.
0: أهلا وسهلا وصبحك الله بالخير والنور والسرور.
1: صبحك الله بالنور والسرور. يا مرحبا. يا مرحبا.
0: يطول لي بعمرك. اليوم احنا حديثنا يطول لي بعمرك اطلاق ان شاء الله في تاريخ 25 يوليو العين للرطب تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في العين وتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. لو نتكلم يطول لي بعمرك بداية عن أهمية اطلاق مهرجان العين للرطب في دورته الأولى.
1: مرحبا والله. مثل ما تعرف طال عمرك اليوم اطلاق مهرجان مثل مهرجان العين للرطب في دورته الأولى يعتبر محطة جديدة عندنا في مسير الدعم قطاع النخيل والرطب عندنا في دولة الإمارات.
0: نعم.
1: ويعكس اهتمام هيئة أبو ظبي للتراث بالحفاظ على هذا الإرث الوطني وتعزيز مكانة مدينة العين باعتبارها أحد أبرز المناطق الزراعية عندنا في إنتاج التمور وإنتاج الرطب بالإضافة للفواكه. ويشكل مهرجان منصة طبعا احنا اليوم احنا نتكلم عن احتفاء بموسم جني الرطب عندنا في دولة الإمارات، ويعتبر احتفاء بالمزارعين، احتفاء بهذا الموروث وابراز جوده الانتاج عندهم وتشجيعهم على مواصله تطوير هذا القطاع الحيوي المهم عندنا في الدوله.
0: نعم. ابرز الاهداف

0: في اللي يسعى لها المهرجان ويبى يحققها إن شاء الله خلال دورته الأولى؟
1: الهدف الأهم هو اللي هو دعم المزارعين وتشجيعهم في تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على صناف النخيل سواء كانت محلية أو النخيل اللي تم جلبها إلى دولة الإمارات وزراعتها وإنتاجها، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، إبراز مكانة الرطب والتمور الإماراتية عندنا وترسيخ الوعي بقيمة النخل باعتبارها جزء أصيل فيه من هويتنا الوطنية. اليوم إحنا نتكلم عن خلا، نتكلم عن ممارسات، نتكلم عن إرث، نتكلم عن تاريخ، فكثير من الأهداف اللي يتم تحقيقها بتنظيم هذه المهرجانات المعنية في قطاع النخيل.
0: نعم، وكيف يسهم في دعم المزارعين والمحافظة على زراعة النخيل؟
1: طبعا شوف اليوم إحنا نتكلم عن إحنا نوفر بيئة تنافسية وتحفيز المزارعين على اهتمام بجودة الإنتاج ويسلط الضوء على أفضل الممارسات الزراعية ويمنحهم فرصة عرض منتجاتهم والتعريف بها، ما يسهم في استدامة زراعة النخيل والحفاظ على الأصناف المحلية عندنا في دولة الإمارات. كثير من اللي يساهم هذا المهرجان في هذا المحافظة على هذا الإرث.
0: نعم، لو نتكلم سعادتك، ليش وقع الاختيار على مدينة العين لاستضافة هذا المهرجان، وشو اللي يميزها في إنتاج الرطب والأصناف المحلية؟
1: مثل ما تعرف خوي، اليوم الحين في دولة الإمارات العين تعد من أهم المناطق الزراعية في الدولة.
0: نعم،
1: وتتميز بتاريخ طويل في زراعة النخيل وزراعة الزراعات الأخرى، وتضم عدد كبير من المزارع المنتجة المختلفة أنواع التمور والرطب، بالإضافة إلى مكانتها التاريخية والتراثية مرتبطة بزراعة النخيل والأفلاج. اليوم نحن نتكلم عندنا، قبل كان عندنا يا العين يا ليوة، هي تعتبر المصايف أو تعتبر الناس اللي تروح تقيض فيها ومشهورة بالواحات. اليوم واحات العين تم تسجيلها في اليونسكو. اليوم العين من أهم المناطق الزراعية عندنا، وتضم أكثر المزارع عندنا اللي تم منحها للمواطنين في منطقة الشرقية أو منطقة العين.
0: نعم، من هم المستهدفون للمشاركة وكيف يمكن للمزارع التسجيل؟
1: طبعا المستهدفين بالمشاركة، هنتكلم اليوم هذه المهرجانات مفتوحة لجميع المزارعين ومنتجين الرطب عندنا في دولة الإمارات، مو بجهة يعني أو منطقة معينة. اليوم مفتوح المهرجان لكثير من المزارعين في دولة الإمارات من أبوظبي للفجيرة. طبعا عندك اشتراطات، عندنا ضوابط لكل مسابقة يمكن تسجيل فيها عن طريق البرنامج تم إطلاقه اللي هو تطبيق اسمه فالك الناموس.
0: نعم،
1: والمزارع يختار الشوط اللي راح يشارك فيه، وكل المعلومات اللي للمسابقة واشتراطاتها موجودة في التطبيق، ويمكن يطلع عليها ويمكن يقوم بتنزيل نتكلم عنه كتيب المهرجان بالتواريخ بالتوقيتات باستلام الرطب باستلام الفواكه على حد سواء.
0: نعم، شو اللي يشوفه ممكن يشوفه الزائر إلى جانب مسابقات الرطب ساعتك؟
1: اليوم نحن نتكلم عن مهرجان شامل، نقول عرس تراثي معني بالنخيل ومنتجاته. يقدر يشوف عندك المسابقات، يتعرف على انواع الاصناف التمور، عندنا سوق متخصص في الرطب في التمور في الصناعات التحويليه في كل ما ما ما, ما نقدر نطلعه او او او او, أو النخله تجود بها علينا من منتجات، بالاضافه الى سوق تراثي، بالاضافه الى حرف يدويه، بالاضافه الى برامج خاصه للاطفال للنشء، ورش تعليميه. نتكلم عن كثير من الجهات اللي مشاركه اللي عندهم مبادرات تسهم في هذا القطاع، إضافة إلى أنشطة ثقافية تراثية. نتكلم عن كل ما هو جديد في عالم نتكلم التمور والنخيل.
0: نعم، هل هناك أو لو نتكلم يطول لي بعمرك، كيف يسهم المهرجان في دعم القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي على وجه الخصوص؟
1: طبعا اليوم نتكلم عن تنظيم مهرجان بهذا الحجم في اي مدينه عندنا في الدوله او في الاماره، طبعا يسهم في تنشيط الحركه الاقتصاديه. طبعا مع كل دوره للمهرجان يصير عندك نشاط في دوره اقتصاديه، سواء كان على نسبه الاشغال في الفنادق، نتكلم عن حركة السوق، مبيعات التجزئة، نتكلم عن دعم المزارعين، تعزيز تسويق المنتجات المحلية، تحفيز الانتاج الزراعي، نتكلم عن إيجاد فرص كثيرة عندنا في الاقتصاد المحلي في تنظيم هذه المهرجانات.
0: نعم، ختاما سعادتك الرسالة اللي تودون توجيهها للمزارعين وأهالي العين والجمهور لزيارة المهرجان.
1: نحن أول شيء نشكركم على استضافتنا في البرنامج، وندعي جميع المزارعين المشاركين في هذا الحدث الوطني أن يحتفون ومعاهم معانا في الاحتفاظ بموسم جني الرطب، ويبرزون جودة إنتاجهم في سواء كان في المسابقات أو في السوق الرطب المخصص لبيع منتجاتهم. وندعو أهالي العين وزوارها والمقيمين أنهم يزورونا في مهرجان العين للرطب، وتعرف عن قرب على تراث النخلة والرطب، وإن شاء الله نقول وما يشوفون اللي يرضيهم إن شاء الله في مهرجانهم.
0: بإذن الله الله يوفقكم يا رب العالمين. سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، شكرا لك سعادتك.
1: مرحبا يا أخوي، مرحبا،
0: الله يحفظكم.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600551222، أما الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، أبوظبي للخلايا الجذعية يكشف عن آلية بيولوجية جديدة لعلاج مرض الهانتون. كشف أو حقق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إنجاز علمي جديد في أبحاث مرض الهانتون بعد نجاح فريقه البحثي في الكشف عن آلية بيولوجية جديدة يعتقد أنها تؤدي دور محوري في تطور المرض. في اكتشاف علمي نوعي من شأنه أن يمهد الطريق لتطوير علاجات مستقبلية لهذا الاضطراب العصبي الوراثي. يعد مرض هانتون من الأمراض الوراثية التنكسية اللي تصيب الدماغ، بعيد الشر عنا وعنكم، يؤدي تدريجيا إلى تدهور الحركة والقدرات الإدراكية والسلوك، فيما لا تزال العلاجات المتاحة تقتصر على تخفيف الأعراض دون معالجة السبب الجذري للمرض. اعتمد الفريق البحثي على تقنية الخلايا الجذعية المشتقة من المرضى، حيث جمعت خلايا من الجلد والدم لمرضى في مراحل عمرية مختلفة، إلى جانب مرضى في منتصف العمر، وكذلك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وآخرين في مراحل متقدمة من المرض، قبل إعادة برمجتها إلى خلايا جذعية مستحثة، ما مكن الباحثين من تطوير نماذج مخبرية تحاكي أنسجة الدماغ بهدف دراسة الآليات البيولوجية للمرض بدقة عالية. كذلك كشفت الدراسة أن الخلايا النجمية التي تشكل النسبة الأكبر من الخلايا الداعمة في الدماغ تؤدي دور أساسي في الحفاظ على وظائفه، تمثل عنصر رئيسي في تطور المرض، خلافا للاعتقاد العلمي السائد اللي ركز لعقود على الخلايا العصبية باعتبارها المحرك الأساسي للمرض. الإمارات للفضاء تطلق مشاريع فضائية نوعية. تؤكد الإنجازات اللي حققتها وكالة الإمارات للفضاء خلال عام 2026 استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها لاعب رئيسي في قطاع الفضاء العالمي عبر منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية وتنمية الكفاءات الوطنية، ما يدعم بناء اقتصاد فضائي مستدام ويعزز تنافسية الدولة عالمياً. عكست هذه الإنجازات مرحلة متقدمة من تطور القطاع الفضائي الوطني من خلال تنفيذ مشاريع علمية واستراتيجية نوعية وتعزيز الشراكات الدولية وتمكين القطاع الخاص وتطوير التشريعات وبناء القدرات الوطنية، ما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 ويعزز مكانة الدولة بين الاقتصادات الفضائية الرائدة عالميا. طيب، نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600551222، والرسالة النصية على 3544. الموارد البشرية 6 حالات لا يستحق بموجبها العامل التعويض عن إصابة العمل. حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار حوكمة التعامل مع إصابات العمل والأمراض المهنية منظومة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية اللي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية لنفذها مفتشي الوزارة في متابعة إصابات العمل. أشارت إلى أن هذه الحالات هي تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب، وحدوث الإصابة تحت تأثير المخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل على النحو اللي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. كما تتضمن الحالات حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل ورفض العامل من دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج اللي قررته الجهة الطبية، بالإضافة إلى أنه إذا ثبت من خلال السلطات المختصة حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل. قضاء أبوظبي وتنمية المجتمع تتعاونان لترسيخ الاستقرار الأسري. استقبل معالي المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي معالي شامس علي الظاهري رئيس

وزارة تنمية المجتمع أبو ظبي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير آليات التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ما يدعم جودة المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة ويسهم في ترسيخ الاستقرار والتماسك المجتمعي. نطلع مستمعين إلى فاصل ومن بعدها مكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مبادرة المجالس الثقافية. أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية مبادرة المجالس الثقافية الهادفة إلى تعزيز الحوار الثقافي والتعريف بالإنتاج الفكري، وذلك باستضافة جلسة حوارية ناقشت كتاب التطور التاريخي لتعليم المرأة في الإمارات أبوظبي نموذجا للباحثة مريم سلطان المزروعي المتخصصة في التاريخ الشفاهي بالأرشيف والمكتبة الوطنية. تناولت الجهود اللي بذلها المغفور لها بإذن الله شيخ زايد طيب الله ثراه لفتح أبواب المدارس أمام الفتيات وتشجيع الأسر على إلحاق بناتها بالتعليم، ما أسهم في ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس وظهور كفاءات نسائية أسهمت في مسيرة التنمية الوطنية، إضافة إلى ترسيخ حق المرأة في التعليم عبر الأطر الدستورية والتشريعية والتوسع في التعليم العالي والبعثات الدراسية. وصلنا معكم مستمعين إلى ختام حلقتنا، كل شكر لكم على متابعتكم ومشاركتكم واستماعكم. إن شاء الله نطلع معكم بإذن الله الحلقة القادمة يوم الأثنين القادم على خير ومحبة، وأكيد نتلقى مكالماتكم ورسائلكم وبريدكم الإلكتروني يوم الأثنين القادم على خير ومحبة. إلى ذاك الحين تحيات طاقم العمل علي سبت، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، في أمان الله.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم. بوظبي أف أم محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

باع الهنا وشرى العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير انه ركض خلف السراب.

هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة. ارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من العام الجاري 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 10,730,000,000 درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة مسجلاً 18.15%. ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5% لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع، وبحلول الساعة 12:11 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت $93 إلى $96 للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 8 يونيو. الخبر الأخير، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم، واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 101 نقطة. وفي اليابان سجل الين 163 ين مقابل الدولار ليظل قريبا من أدنى مستوياته في نحو 40 عاما. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
2: الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: رطب ليوى، خير الأرض وزينة الموسم.

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من شركة قطارات الاتحاد، وناقش سموه مع وفد الشركة مستجدات شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ووجه سموه بتقديم موعد تشغيل محطتي مدينة زايد وليوة للركاب إلى 30 نوفمبر المقبل بتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة. الخبر الأخير، أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مشروعا بيئيا وصحيا لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة، وذلك للحد من المخاطر الوبائية وتوفير بيئة صحية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.
2: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمنتك.

ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام. الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل،

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، موضحا أنها ستدفع الثمن. أعلن الجيش الأمريكي اليوم استكمال أحدث جولة من الضربات الجوية على إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تبني 4 أولويات عاجلة لضمان أن تتحول الموارد الطبيعية إلى محرك للسلام والتنمية بدلا من أن تبقى مصدرا للنزاعات والعنف، محذرا من أن سوء إدارة الموارد واستغلالها غير المشروع أصبحا من أبرز العوامل التي تؤجج الصراعات المسلحة حول العالم. يكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ إسبانيا. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: من ليوى حيث يثمر

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM. هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة، لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفى الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. كما بعث صاحب

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة. هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. برقيات تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. التفاصيل مع الزميلة أميرة البلوشي.
1: يشمل البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة 2010-2026 بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية ويرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي. ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث وموائمة الحسابات القومية مما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية. وينفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات والجهات الاتحادية المزودة للبيانات بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
0: استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من شركة قطارات الاتحاد برئاسة سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد في قصر النخيل في أبوظبي بحضور عدد من القيادات التنفيذية في الشركة. وناقش سموه مع وفد شركة قطارات الاتحاد مستجدات شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية ومحطات قطار الركاب المستقبلية في منطقة الظفرة إلى جانب المشاريع المشتركة في منطقة السلع. واطلع سموه على الإنجازات التي حققتها الشركة وفي مقدمتها تشغيل قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة الذي انطلق في 30 من يونيو الماضي ضمن مرحلة التشغيل التمهيدي لقطار الركاب في دولة الإمارات. وفي هذا الإطار وجه سموه بتقديم موعد تشغيل محطتي مدينة زايد وليوة للركاب إلى 30 من نوفمبر المقبل بتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار وتعزيز الوصول إلى مختلف الوجهات والفعاليات عبر شبكة قطار الركاب. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل هيثم حمدان.
2: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، موضحا أنها ستدفع الثمن. أعلن الجيش الأمريكي اليوم استكمال أحدث جولة من الضربات الجوية على إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تبني 4 أولويات عاجلة لضمان أن تتحول الموارد الطبيعية إلى محرك للسلام والتنمية بدلا من أن تبقى مصدرا للنزاعات والعنف، محذرا من أن سوء إدارة الموارد واستغلالها غير المشروع أصبحا من أبرز العوامل التي تؤجج الصراعات المسلحة حول العالم. يكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ إسبانيا.
0: نختم بهذا الخبر. فقد أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مشروعا بيئيا وصحيا لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة للحد من المخاطر الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الصحة العامة في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. يهدف المشروع الذي تكفلت عملية الفارس الشهم 3 بتوفير مستلزماته واحتياجاته كافة إلى تنفيذ حملات ميدانية في مخيمات النازحين والمناطق ذات الكثافة السكانية باستخدام وسائل آمنة وفعالة للحد من المخاطر الوبائية وتقليل فرص انتقال الأمراض وتوفير بيئة صحية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه والحكام يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية غانا الصديقة مؤخرا والتي تسببت في خسائر بشرية وأضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية وأثرت على حياة آلاف الأسر. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة في تعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة سعادة عيسى الكاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية والوفد المرافق له بمناسبة توقيع اتفاقية بين المجموعة وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناء الرغيلات وميناء دبل فجيرة للحاويات متعددة الأغراض. واطلع سموه على أبرز ملامح الاتفاقية وما تحمله من فرص واعدة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة الإمارات والفجيرة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم. رطب ليوى، خير الأرض وزينة الموسم.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام. أبو ظبي اف ام. شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم، طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي إي أو الموقع الإلكتروني مع إي آند، دايما في أكثر.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، موضحا أنها ستدفع الثمن. أعلن الجيش الأمريكي اليوم استكمال أحدث جولة من الضربات الجوية على إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تبني 4 أولويات عاجلة لضمان أن تتحول الموارد الطبيعية إلى محرك للسلام والتنمية، بدلا من أن تبقى مصدرا للنزاعات والعنف، محذرا من أن سوء إدارة الموارد واستغلالها غير المشروع أصبحا من أبرز العوامل التي تؤجج الصراعات المسلحة حول العالم. يكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ إسبانيا. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ian.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير نظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة. ارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من العام الجاري 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 10,730,000,000 درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة مسجلاً 18.15%. ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5% لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع، وبحلول الساعة 12:11 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت $93 إلى $96 للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 8 يونيو. الخبر الأخير، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم، واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 101 نقطة. وفي اليابان سجل الين 163 ين مقابل الدولار ليظل قريبا من أدنى مستوياته في نحو 40 عاما. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
2: خير الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأحبة الكرام عبر أثير أبوظبي FM، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى برنامجكم الأسبوعي خير الإحسان. في كل يوم تتجدد فرصة في أن نكون سببا في مساعدة محتاج أو سند لأسرة متعففة. لقد تعلمنا أيها الكرام من مبادئ ديننا الحنيف ومنهجنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكرم والعطاء، أن نكون أسباباً ورحمة اخترها المولى جل في علاه لقلب مكسور وإغاثة ملهوف. تلك العطايا والصدقات التي لا تتوقف عند حدود، بل هي التي تطهر الأموال وتزكي النفوس وترفع الدرجات. تلك الصدقات أيها الكرام التي تودع عند الله ذخيرة لا تفنى وطمأنينة لا تشترى، حيث تتجلى جهود ومؤسسة الإحسان الخيرية التي أخذت على عاتقها أن تكون الجسر الممتد بينكم وبين المحتاجين لتقدم لهم العون مع حفظ كرامتهم وإحياء الأمل في حياتهم. فكونوا معنا أيها الكرام، ودعونا في هذه الحلقة نبدأ بآية عظيمة قال فيها تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كما جرت العادة أيها الأحبة الكرام، باسمي وباسمكم أرحب بممثل جمعية الإحسان الخيرية الدكتور معين عباد علي بوزايد. الله يسعد مساك.
3: يا مرحبا وسهلا،
2: كيف حالك؟ ساك بخير.
3: الله يسعدك.
2: الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله.
3: الله يحفظك.
2: والتحية موصولة لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيدة أبو فايز، يعطيك العافية، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في هذه الحلقة وكل الحلقات طبعا. ونعطي الميكروفون لبوزايد حتى يحدثنا عن أهدافنا في هذه الحلقة والأرقام إن شاء الله المستهدفة للحالات، ولكم الكلمة يا سيدي. تفضل.
3: الله يسعدك ويحفظك يطول عمرك دكتور، وفعلا يعني أشكر كلماتك اللي يعني ما أستطيع أن أقولها مجرد كلمات والله، بل هي شهادة نكتبها بماء الفخر فعلا. لأن جمعية الإحسان الخيرية ما زالت تلك الجمعية الرائدة فعلا، اللي تعكس لنا وعيا إنسانيا عميقا وإحساس صادق بقيمة العطاء. شكرا لك لأنك ضأت الطريق بكلماتك، شكرا لأنك دعمت الخير بصوتك في الكلمة الطيبة حين تصدر يعني من شخص مثلك الدكتور، تصبح أثر
2: الله فيك.
3: لا ينسى أثر.
2: الله يسعدك يا ربي، يحفظك.
3: الله يسعدك يا حبيبي، الله يجزاك الجنة، ونمسي كذلك على مستمعينا الكرام، وكذلك نمسي على مخرجنا المتالق محفوظ أبو عيدة، وسأل الله أن يجعلها اليوم حلقة فائزة بإذن الله تعالى. أكرمك الكريم.
2: الله يعزك.
3: اليوم دكتور عندنا حالتين، حالة مرحلة من الأسبوع الماضي، وحالة هي لمسن من أصحاب الهمم. هذا المسن لا يمتلك أي مصدر دخل، ويعيش ظروف مادية صعبة.
2: نعم.
3: ويعاني من شلل في الطرف السفلي الأيسر، ويحتاج إلى تركيب مثبتات للمفاصل لمساعدته على الحركة. يعجز هذا المسن اللي هو يعتبر سبحانك ربي من أصحاب الهمم عن تكاليف العلاج، لأنه لا يملك أي مصدر دخل. ذاك الأسبوع الماضي كانت 36,500 درهم، والمبلغ المتبقي لهذا الأسبوع 30,200 درهم. والحالة الثانية يعني هي حالة اليوم، يعني حالة أنا من قريتها دكتور يعني لا أخفيك، وأنا جاي من طريق العين عشت حياة أخرى مقارنة أسأل نفسي فيها. يعني نحن نحزن على بعض الأمور في حياتنا في الدنيا، لكن هذه الحالة أتت وكأنها رسالة من رب البرية ليعطينا الله سبحانه وتعالى درس من دروس الحياة. رضيعة لم تكتمل فرحتها بالحياة، يعني عمرها بالأشهر والسنة، يمكن سنة تقريبا، وتعاني من ورم في العين، تخيل معي في العين اليمنى، ولم يعد أمامها سوى عملية جراحية لاستئصال مقلة العين ثم تركيب عين صناعية حتى تتجاوز هذه المحنة وتبدأ رحلة التعافي. 10,100 درهم محتاجينها لهذه الرضيعة.
2: 10,100 درهم،
3: بحيث أن احنا يعني سبحان الله تخيل معي يستأصلون مقلة العين اليمنى ويضعون لها عين صناعية أخرى. أنا ما بنتكلم عن الألم النفسي اللي يعانيه الأب والأم، فرحتهم بنتهم، فرحتهم بالحياة اللي بتكون. هذه الرضيعة اللي الحين أصلا هي لم تعلم يعني كيفية الحياة، اليوم هي يعني محتاجة لاستئصال لتصبح كريمة العين. فيعني ب10,100 درهم نغير حياة أسرة، ونغير حياة طفلة رضيعة تنظر إلى المستقبل، لكن هذه المرة تنظر بعينكم أنتم على رقم 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى عن طريق الرسائل النصية نرسل كلمة خير الإحسان، سواء كان اتصال أو دو، إلى رقم 48-98، قيمة الرسالة الواحدة 100 درهم.
2: الله يعطيك الصحة والعافية أبو زايد على هذا الكلام، فعلا الرقم

0: الضيق الذي يلامس القلوب، وإن شاء الله نجد من الأخوة المحسنين والأخوات المحسنات إن شاء الله تلك القلوب التي إن شاء الله تشعر بهذه الطفلة وبحالة هذه الطفلة وبحالة هذه الأسرة التي تعاني عندما يولد مولود جديد لأسرة. كل أسرة تعتقد وترى ابنها الأجمل في كل العالم،
1: صحيح،
0: ويكون يعني قرة العين، وتكون يعني عند الوالدين والأهل بشكل عام يعني مشاريع كثيرة لهذا الطفل.
1: جدا جدا دكتور، يعني سامحونا اليوم ان احنا يمكن تطرقنا لموضوع هذه الرضيعة، وهي قصتي مرة وانا كنت في احدى دول شرق آسيا.
0: نعم.
1: طلعنا من دولة الى دولة، امر من الله سبحانه وتعالى، لرحلة علاج لأحد الأخوة، أسأل الله أن يرحمه بواسع رحمته.
0: آمين.
1: طلعنا من دولة إلى دولة، وصلنا إلى هذه الدولة، كان أحد الأخوة جزاه الله خير أعطاني مبلغ، قال هذا المبلغ بزايد أعطاه لفقراء هذه الدولة. فقلت له أبشر، لكن والله أني في المطار طالع من هذا المطار إلى المطار البلاد الثانية. قال لي هو الخير وين تحطه تحطه، أني أنا أصل اليوم إلى هذه الدولة الثانية، وفي نفس الليلة أطلع من الفندق عشان أني أقف عند يعني الزاوية هذيك، وألقى سبحانك ربي امرأة تأن أنين المخاض تريد تولد.
0: سبحان الله.
1: المهم أخذناها ودخلناها المستشفى، ولا قيمة المبلغ اللي أعطانا الرجل اللي هو نفس قيمة، بس احنا حطيناها تقعد أسبوع في المستشفى، فطور الله وغدا وعشاء،
0: وسمت يعني قدرها أن
1: قدرها أني أخرج من دولة إلى دولة
0: حتى تجيها وتعطيها المبلغ،
1: وقدرها أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا المال من شخص في الإمارات عشان يرسله سبحانك ربي إلى هذه المرأة. وفي النهاية هي غير مسلمة، ولكن أسلمت وسلمت وسمت ولدها باسم زايد.
0: الصدقة لا تعرف دين، لا تعرف عرق،
1: والله
0: جنس.
1: أنت أعطيت وهي تأثرت، ولما رويتها صورة قالت من هذا زايد، رويتها صورة الشيخ زايد، قلت له هذا توفى ما له إلا 4 أشهر الله يرحمه
0: رحمة الله، هذا
1: بعد وفاة الشيخ زايد بأربعة أشهر
0: رحمة الله عليه،
1: وبكت وسمت ولدها زايد، وبعد فترة سبحانك ربي أسلمت، وتبارك الرحمن لين يومك هذا
0: الله يعني يتقبل منها ومنك ومن المتبرع.
1: اي نعم، فلذلك الخير لا يعرف مكانه
0: إن شاء الله. على العموم نقف مع هذا الفاصل لصلاة المغرب إن شاء الله ونرجع، فابقوا معنا.

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم. خير الإحسان.
1: أهلا بكم مجددا أيها الكرام، تقبل الله طاعاتنا وطاعاتكم، ونبدأ ونستهل هذه الحلقة بتحية مجددا للدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان. الله يجزيك الخير ويعطيك الصحة والعافية. يعني كنت تسرد قصة جميلة، وأنا أعتقد كل من يستمع إليك الآن في سيارته أو في أي مكان يتخيل صور، يتخيل أحداث، يتخيل فضل العطاء، يتخيل كيف أن الإنسان الذي يعطي سبحانه وتعالى يعوضه عن كل درهم يدفعه إن شاء الله، يعني خير وصحة وعافية. يعني بالحسابات والرياضيات المبلغ يجب أن ينقص، ولكن ما بالك بأنك تتعامل مع خالق الرياضيات وخالق الإنسان وخالق الرزق، لا إله إلا هو. فأكيد تختلف كل الأمور وتختلف كل الحسابات أبو زايد.
2: شوف سبحان الله دكتور، لما نتكلم عن أجر الإنفاق في سبيل الله،
1: الله الله،
2: أنت تنفق من أجل الله سبحانه وتعالى،
1: صحيح، تريد أن تتقرب إلى الله.
2: كم مرة يضاعف الله هذا الأجر؟ تخيل يضاعف الله سبحانه وتعالى ليصل إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. الجمالية لما احنا نعرف، لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني خلونا نتأملها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أكثركم مالا أو أعلاكم مكانة أو حتى أكثركم كلاما، بل قال أحسنكم
1: أخلاقا،
2: لأن الأخلاق هي الدين.
1: نعم.
2: اللي يرى بالعين، وهي أكبر الدليل. لما كنا نشوف كثير من الناس غيرت دياناتها،
1: صحيح،
2: الناس اهتدوا، ناس أخلاقها تغيرت، والسبب أخلاق. لما الإنسان يقدم الشيء من قلبه، مثل ما تكلمنا أنا وأنت قبل سبحان الله قبل ما أطلع الهواء، كنا نتكلم عن لن تنال البر حتى تنفقوا
1: مما تحبون.
2: فاليوم أنا كنت أقول يعني ممازحا للدكتور الله يجزاه خير، هو إنسان يحب العلم ويحب القراءة ويحب الكتابة، فأنا أقول له إذا أنت تحب هذا الشيء وتنشر هذا العلم، ترى كأنك قاعد تقدم أشياء جميلة من أجل أن تنال هذه الجنة.
1: نعم.
2: الجنة ما رأى غالي،
1: يعني الذي يتصدق بكتاب وهو محب.
2: ما شاء الله عليك، أنت عاد أعطيتني كتاب وأنت شايف الكتاب،
1: أقول لك كتاب يا
2: مزاد. الله يعزك. اليوم إحنا دكتور سبحانك ربي سيف، فعلا يعني اليوم كل صدقة إحنا نقدمها اليوم هي عبارة عن خلق،
1: صحيح،
2: يرفعك ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى، خطوة تجعلك أقرب إلى النبي صلى الله عليه
1: وسلم.
2: نعم. يعني فإذا أردت اليوم، أنا أقول لك الإنسان اليوم إذا أردت القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لك من حسن الأخلاق وأجملها سبحانك ربي أنك

0: تحسن للخلق.
1: جميل. يعني هناك في حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم, أنا وكافل اليتيم في الجنة
0: كهاتين.
1: نعم.
0: وأشار بالسبابة والوسطى. وهذه دلالة فعلا على قيمة العطاء, قيمة الإنفاق. يعني اليوم دكتور الجنة 8 أبواب.
1: نعم.
0: أنت تخيل تلتفت فترى النبي صلى الله عليه وسلم, تخيل أنت تلتفت وراء ترى الصحابة وترى أمهات المؤمنين, وجوه طالما سمعنا عنها بس لكن نتمنى أن احنا نشوفها. تخيل معي دكتور اليوم رضوان خازن الجنة أنت تشوفه,
1: الله أكبر,
0: ويفتح لك ذاك الأبواب. تخيل من 8 الأبواب هناك باب اسمه باب الصدقة.
1: نعم.
0: تخيل هذا الباب اللي أنت كنت تعطي فيه, تخيل أنه ينادى لك من هذا الباب, تخيل لك أنه يناداك من جميع الأبواب. يعني 8 كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه ينادى من أبواب
1: الجنة 8.
0: نعم. فلذلك صح. سامحنا. فهناك مرات لحظات صمت في حياتنا لكن تحتاج إلى أن احنا نغير فيها, مش بس من حياتنا كذلك نغير فيها من حياة الآخرين. اليوم حالتين عندنا, حالة للرجل كان يمشي بدون ألم ويتحرك إنسان طبيعي 100%, لكن في مكان يوم من الأيام سبحانك ربي أصبحت الخطوة الواحدة فيها يعني وجع وألم. رجل أنهكه العمر, لا يملك دخل ولا يملك سند, يعيش بصمت وجسده يتعب كل يوم أكثر من اللي قبله, شلل في طرفه, وأمل بسيط جدا أنه يرجع ويتحرك ويعيش بكرامة, لكن هذا الأمل يحتاج إلى يد تستطيع أن تعينه. المبلغ المتبقي له حوالي 33,000 درهم و200 درهم إذا شفنا أحد الأخوة بعدهم نزلت الحمد لله بعض المبالغ.
1: ما شاء الله.
0: وفي الزاوية الأخرى أو الحالة الثانية لطفلة ما أكملت فرحتها, اليوم أصيبت بعين في عينها سبحان الله,
1: ورم.
0: في عينها. نعم, في عينها اليمنى.
1: نعم.
0: اليوم همها الكبير اختفى النور اللي في وجهها, وهمها الكبير ورم وعمليات وألم أكبر من عمرها, وعينها اليوم ما عاد تقدر تشوف فيها. تخيل معي دكتور هذه يعني بدل ما تخاف من الظلام صارت تعيش في الظلام, لكن الأمل ما زال موجود أنها ترجع وتشوف وترجع تبتسم, ونعيدها إن شاء الله نسوي لها يعني بهذه العملية إزالة هذه المقلة, مقلة العين, وإن شاء الله تعالى توضع لها عين صناعية, وإن شاء الله أنها تتجاوز 10,100 درهم. الحمد لله في من فاعل خير, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له, تبرع 5,000 درهم للحالة الثانية, حالة الطفلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى, اللهم يا غني يا كريم يا من لا ينقص من خزائن المنفقين, تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن, وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة. اللهم اجعلها حجابا له من النار وسببا في دخول الجنان. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله, وأبدله بها فرحا بعد حزن ويسرا بعد عسر, وارزقه رزقا واسعا مباركا فيه, وارزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. وصلتنا كذلك 200 درهم للحالة الثانية و300 درهم للحالة الثانية و100 درهم للحالة الأولى. اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ, وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد, واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك, واسقه من كوثر نبيك على 8-0-0-1-6 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. اليوم عندنا حالتين, حالة مرحلة من الأسبوع الماضي عليها 30,200 درهم لمسن من أصحاب الهمم لا يمتلك أي مصدر دخل ويعيش ظروف مادية صعبة ويعاني من شلل في الطرف السفلي ويحتاج إلى تركيب مثبتات للمفصل للمساعدة على الحركة. والحالة الثانية كذلك لرضيعة لم تكتمل فرحتها بالحياة وتعاني من ورم في العين اليمنى, ولم يعد أمامها سوى عملية جراحية لاستئصال مقلة العين ثم تركيب عين صناعية حتى تتجاوز هذه المحنة وتبدأ رحلة التعافي. 10,100 درهم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هؤلاء الحالتين بإذن الله تعالى أناس يرزقهم الله الرفعة والمكانة والقبول الحسن في إن شاء الله تعالى إغلاق هذول الحالتين
1: إن شاء الله رب العالمين. أنا هنا يحضرني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فقد العينين.
0: نعم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. تخيل يا أبو زايد، يعني أكبر. أجر العين، مع أن يعني العلماء بشكل عام، مش علماء الدين وإنما العلوم، يقولون بأن العين هو يعني أقل عضو في جسم الإنسان، يعني قليل التعقيد.
0: سبحان الله.
1: لذلك ترى اليوم ما شاء الله يعني كثيرة هي علاجات العين. هناك يقال أن هناك قطرة تقطر عينك فيها يوميا لا تحتاج أن تلبس نظارة.
0: الله أكبر.
1: فيعني ولكنها سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبتين.
0: الله أكبر.
1: فتخيل هذين الحبيبتين عند بنت، امرأة بشكل عام تحب أن تكون مظهرها جميل، تحب الله. يعني أن تكون عيونها جميلة، يعني فما بالك إذا ابتليت هذه البنت وهي صغيرة، كما تفضلت وقلت في بداية الحلقة أنها لا تدري يعني هذا الألم الذي تعيشه. ولكن إن شاء الله رب العالمين أصحاب
0: سبحان الله دكتور، يعني لما أنت ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما معناه: إذا ابتلي عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهم الجنة. يعني أنت متخيل لما سأله قيل: وما حبيبته؟ قال: عيناه. هنا وحديث النبي ثاني صلى الله عليه وسلم لما قال: من أصيب بعينه فصبر واحتسب كان له الجنة. وكذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان يعني تزنيان وزناهما النظر.
1: نعم.
0: يعني شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم جاء
1: العين يعني
0: عين. نعم. فتخيل معي أن هذه العين مش بسيطة، هذه حجة لنا يوم القيامة.
1: صحيح.
0: لكن السؤال الأجمل في ذلك: تخيل اليوم اللي بيساعد هذه البنت الصغيرة،
1: نعم،
0: على سبحانك ربي هذه العملية، النبي كرمها وذكرها وقالها بأحاديث وذكر فيها ما ذكر. فتخيل أنك تأتي يوم من الأيام وتكون أنت السبب بعد الله سبحانه وتعالى، رغم أنه سوف يتم يعني استئصال العين وتركيب عين ثانية، لكن في النهاية أنت زرعت الأمل في حياة أبوها وأمها، أنت زرعت الأمل في حياة هذه البنت الصغيرة.
1: صحيح.
0: تخيل معي دكتور بكرة بعد بكرة وهي تعيش الحمد لله بأمل، لأن هذا المرض إذا يعني لم يتم استئصاله ينتشر، يصبح المرض سبحانك ربي خطر جدا على البنت. فتخيل وهي تقرأ القرآن هذه البنت، تخيل وكلها في ميزان حسناتك. تخيل اليوم يمكن حتى لو لاحظ دكتور، يعني حتى الأخوة والأخوات اللي تصدقوا، أكثر الصدقات اللي وصلت للحالة الثانية اليوم. جميل لما
1: أكثر الصدقات وصلت
0: أي نعم للحالة الثانية. سبحان الله. فلهالشيء أنا أقول اليوم يعني ما نلومهم، لأن اليوم أنا إحنا نشوف الطفلة رضيعة
1: صغيرة
0: عندها ورم في عينها اليوم. يا أخي خلي الورم تكلم عن مرض الهم اللي عند الأم عند الأب، الحالة النفسية اللي يعيشونها. لكن أنا أقول اليوم فعلا هنيئا لمن يزرع الأمل في حياة هذا المسن وكذلك هذه الرضيعة.
1: صحيح.
0: هنيئا اليوم لمن يزرع الأمل في حياة الناس اللي يعيشون الألم، يتمنون أنهم يشوفون بساتين الأمل. اليوم كل واحد من هؤلاء المسن وكذلك الرضيعة أهلها، تخيل معي دكتور، وهم يدعون الله سبحانه وتعالى: يا رب ارسل لنا من يعني يتكفل، يا رب ارسل لنا لمن يتصدق. والله سبحانه وتعالى يختارك أنت من بين ملايين البشر عشان يجي يوم من الأيام أنك سبحانك ربي يعني
1: تكون سببا
0: نعم. في ذلك. والله يا دكتور يعني أرجع وأقول لكل واحد، حياتك هي في مقتبل العمر، هي لك أنت. وصلتنا 200 درهم للحالة الثانية وكذلك 100 درهم للحالة الأولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يحفظكم وأن يسعدكم.
1: آمين.
0: اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته، قراءته. سبحان الله دكتور، والله يعني لو أشوف المسج بس الحين أقرأ لك إياه وصلني يعني اليوم، بس عشان أبين للناس أنت اليوم لما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ربما أن حرف أو كلمة أنت تزرعها في حياة الآخرين وتنساها، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى.

0: ساك.
1: وما كان ربك نسيا.
0: قالت لي واحدة من الأخوات، وهذه كانت سبحان الله يمكن من 4 سنوات 5 سنوات في أحد البرامج اللي كانت عندي، قالت لي السلام عليكم أستاذ معين، أنا أم فلانة، كان كلمتك بأمي عندها مشكلة بالعيون. يا أخواني لاحظوا والله العظيم رسالة، والله اليوم يا دكتور كلمتك خاصة بعيون وقدمناها في البرنامج الفلاني، والحمد لله أخذت الحقنة والنزيف الحمد لله توقف، والحمد لله سووا لها العملية في المستشفى الفلاني، وما زالت الرحلة طويلة، فحبينا نشكرك. شوف الرسالة لما تجيك الأمر يجيك
1: من شعورك أنت بزاد.
0: أنا شعور أني وقفت مع نفسي وأقول لربما أنت كنت جسر، لكن هذا الجسر أنت تظنه أنه بسيط، لكن هذا الجسر من قبل سنتين أو 4 سنوات تقريبا، هذا الجسر كانوا عايشين فيه في رفعة ومكانة. تخيل أنك كنت في هذه الرحلة مع هذه العائلة بالدعاء لك، وتكون أنت سببا بعد الله سبحانه وتعالى. جميل أنك تغير من حياة الآخرين، لأنه والله العظيم سوف يرضيك الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي أهلك وفي حتى مالك وفي كل أمر من أوامر حياتك. على 800-16 وصلت كذلك 50 درهم للحالة الثانية. شوف دكتور يعني قليلة، لكن بنظرنا
1: ولو
0: بشق تمرة، لكن هذه بميزان الرحمن كم تسوى، ما تعرف سبحان الله. ومئة درهم كذلك للحالة الثانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما زرع الفرحة في قلوبهم أن يزرع الفرحة في بيوتكم وفي أعماركم وفي ذرياتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها صدقة هذه حجة لكم لا عليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم لذة العطاء، نسأل الله ذلك. بس ليخبرون الإدارة كم المبالغ المتبقية،
1: المبالغ المتبقية للحالة الأولى والثانية
0: نعم. أي نعم. على 800-16 الحالة الأولى لمسن من أصحاب الهمم ويحتاج إلى تركيب مثبتات، الرجل لا يملك مصدر دخل، يعيش على ظروف مادية صعبة جدا، ويعاني كذلك من شلل في الطرف السفلي.
1: مش مذكور كم عمره بزايد؟
0: كبير مدام مسن، يكون فوق 60-70 تقريبا. نعم. التكلفة حوالي 30,200 درهم. وكذلك رضيعة لم تكتمل فرحتها بالحياة وتعاني من ورم في العين، والحين هي محتاجة إلى جراحة لاستئصال مقلة العين اليمنى، ثم ركبوا لها عين صناعية. الجمالية أنك أنت اليوم أين أنت وغدا ماذا تكون.
1: حينما يذكر الله سبحانه وتعالى مبدأ المضاعفة، مضاعفة الأجر أقصد، ذكر في آية عظيمة في سورة البقرة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. في كل سنبلة 100 حبة.
0: نعم سبحان
1: والله. وأكملها رب العالمين والله يضاعف لمن يشاء، يعني ومن يقرض الله قرضا حسنا
0: فيضاعف له. تخيل فيضاعف له
1: أضعافا كثيرة.
0: كثيرة نعم.
1: يعني كثيرة، يعني أنت يوم تقول أنت داخل عند واحد ما شاء الله يكون يعني من أهل الخير ويعطيك، تتفاجأ بأن أعطاك مبلغ أنت لم تكن تحلم به.
0: أي نعم.
1: فما بالك بخالق هذا الإنسان المعطي،
0: لأن هذا المعنى العظيم. الله أن الله. أنت اليوم تعطي، لا تعطي إنسان فقط، أنت تتعامل مع الله مباشرة. يعني لما تضع هذه الصدقة أنت تضعها بيد الله اليمنى، ولو أعطيت القليل يضاعف الله لك أضعافا لا تحصى. هي تجارة مع الله سبحانه وتعالى.
1: هذا الشيء يدعونا بأن ننفق ونتصدق ونتبرع.
0: وأنا أقولها من هذا المنبر دكتور، مثل ما قلت أنت، يعني يخلي الإنسان أن يتقدم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما نقص مال من صدقة. من صدقة. فهنا تظل بركة هذه الصدقة. وحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم داوى مرضاكم بالصدقة، كم من مريض شفاه الله سبحانه وتعالى.
1: وهذه مجربة والله.
0: والله يا دكتور مجربة قدام عيوننا. والله العظيم لدرجة مثل ما قلت لك واحدة من الأخوات سبحانك ربي صار لها حادث لولدها، ما راحت اتجهت على طول
1: للمستشفى،
0: اتجهت إلى إلى إلى الطريق الأسرع، اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى. الله وقامت أخرجت الصدقة بنية إن الله يشفي ولدها، وما وصلت المستشفى إلا الولد بيدها رجعتها البيت.
1: سبحانك يا رب.
0: حكمة ترى الله سبحانه وتعالى دكتور، يعني يجعلها
1: مستمع. وإذا مرضت فهو يشفي.
0: نعم. والجمالية دكتور في الشيء، ترى الحدث عندما يصبح الله يعلم قبل وقوع هذا الحدث أنك ماذا سوف تقول، ماذا سوف تفعل وماذا سوف تقول. يعني قبل ما يصير للولد هذا الحادث الله كان يعلم أن هذه الأم سوف تتجه إلى الصدقة وتتقرب. فلذلك الحادث كان سبحانك ربي خفيف جدا على الولد،
1: لذلك اسمه العظيم.
0: عظيم سبحانك
1: عظيم
0: ربي. والله عظيم.
1: يعني يلهمك أن تدعي ويعطيك المال كي تتصدق ويزرع في قلبك الحنين والرقة والعطاء حتى تنفق في سبيل الله.
0: هي رحمة واحدة دكتور أنزلها الله لنا من السماء، هذه الرحمة اللي احنا نشوفه كيف احنا نتراحم فيما بيننا. هذه رحمة واحدة، فما بالك 99 رحمة عند الله سبحانه وتعالى. شوف من شدة الرحمة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر فيها الصدقة الجارية. يعني الله سبحانه وتعالى يرحمك أنت أيها العبد لو رأى فيك الله سبحانه وتعالى أنك عندك ندامة في والدينك في التقصير وهم سبحانك ربي في ذلك القبر، أعطاك الله فرصة أنك أنت تنقطع الأعمال إلا من ثلاثة، وذكر فيها صدقة جارية.
1: يعني هي ليست نافلة فقط لنتقرب فيها إلى الله، وإنما هي طوق نجاة.
0: نعم،
1: لنا في الدنيا والآخرة.
0: إحنا لا نستصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر ذلك الحديث، لما يقف الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم العظيم وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فيقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر. تخيل الأهوال كلها، ويعني كل أنت وأنت تمر وأنت تمر على اليمين وتقف أمام الله ليس بينك وبين الله ترجمان، وآخر شيء يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم وصفة جميلة يقول اتقوا النار
1: ولو
0: بشق تمرة، نصف تمرة. هذه رسالة. ولا تنسى أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة.
1: نعم.
0: يعني في يوم تشتد فيه الشمس دكتور يبحث الناس يدورون على مكان ظل يستظلون فيه، لكن هناك يكون لا ظل، لأن ما في هناك أي ظل إلا تلك السحابة تجيك وتستظلك. وسبحانك ربي الناس كلها سبحانك ربي لا يوجد ظل إلا ظل الرحمن، فما بالك بتلك السحابة التي سبحانك ربي تخشاك لكي تبعد عنك تلك الشمس، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. فلذلك هي رسالة فعلا الجمالية أن احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحب الناس إلى الله أنفعهم
1: للناس
0: على 800
1: وأحب الأعمال إلى الله
0: سرور تدخله في قلبي مسلم. فلذلك على 800 نبحث فعلا على الأناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، والذين يحبون أن يدخلون السرور في قلوبهم. ننتظركم على 800 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك الرسائل النصية SMS اتصالات ودو. ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، لكن للعلم قيمة الرسالة 100 درهم، والمئة ما تعجب الدكتور موسى يبغي رسالتين وثلاث وأربع وخمس.
1: يا ليت
0: الله يبارك لك يا دكتور.
1: يعني أنا متأكد الآن الأخوة والأخوات اللي تبرعوا معنا منذ بداية الحلقة هم يستمعون الآن إلينا حتى يتأكدوا بأن المبلغ لهؤلاء الناس قد اكتمل، لهذه الأسر المتعففة قد اكتمل. ما أجمل هذا الشعور يا
0: جميل دكتور. يعني شوف اليوم أنا يعني مصداقا لكلامك، وإحنا نستشعر، أنا لما أشوف مثلا المبلغ المتبقي للحالة الأولى 30,000، المبلغ المتبقي 30,000.
1: نحن بدينا الحلقة كم كان المبلغ؟
0: كان 30,200. ليش أنا قلت لك الناس انصبت سبحانك ربي
1: للطفلة.
0: المبلغ المتبقي للحالة الثانية 4,200 درهم باقي لها من أصل 10,100 درهم. اليوم اللي بقول لكل إنسان السعادة سوف تكتمل بإذن الله تعالى، لأن أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير، ولأن أملنا بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سوف يرسل يعني من أجود من يتبرع، لنا الصدقة هي العملة الصادقة بينك وبين الله، فهنيئا لمن يتبرع بالقليل أو بالكثير، ترى هي في ميزان الرحمن كبيرة. وصلتنا كذلك 200 درهم توزع للحالات، و50 درهم تعطى للحالة الثانية. اللهم يا واسع الفضل ويا كريم العطاء، نسألك في هذه اللحظات المباركة أن تتقبل من المتصدقين صدقاتهم، وأن تجعل ما أنفقوه خالصا لوجهك الكريم. اللهم بارك لهم في أموالهم وأعمارهم وأهليهم، واجعل صدقاتهم نورا في قبورهم.
1: اللهم آمين. نحن نعلم والسادة المستمعين أيضا يعلمون بأن أعلى منازل العطاء يا أبو زايد هي الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

0: إذا أبي وأمي على بطنه ثلاث حجرات ويربطها على بطنه، ولما رأى أبو بكر وعمر قال ما أخرجكم، قال الذي أخرجكم، أي الجوع. سبحانك ربي. فلذلك أنا أقول يعني ليس العطاء أنك اليوم تعطي من فائض مالك، لا لا لا، بل أنك تعطي وأنت بحاجة، وأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعوضك، إلا أنك أنت رأيت غيرك. حتى لما جنبي،
1: يمكن هذه ذكرني بمسألة الصدقة برهان أبو زايد.
0: أي نعم، لأنها دليل، الصدقة دليل وبرهان على إيمانك بالله سبحانه وتعالى، أنك على يقين بأن هذه الأموال التي أخرجتها سوف ترجع إلى خزائنك في الدنيا، وسوف ترجع في خزائنك في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروضة، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فما بالك لما تكون كذلك فوق الأرض يوم الحشر، وهي تأتيك سبحانك ربي على رفعة ومكانة من حياتك. فنقول لكل إنسان القلوب العظيمة تعرف شو معنى الإيثار، فانظر إلى نفسك، هل أثرت على نفسك أم لا؟ وانظر إلى كلمة حكيم بن خزام الجميلة، نعم، قال لو أصبحت في يوم من الأيام ولم يقرع بابي لعلمت أنها من المصائب. انظر إلى نفسك، هل أرسل الله لك عبدا من عبيده لتقضي حاجته؟ لو سألك سؤال، لو قال لك يا فلان لو سمحت وين المكان الفلاني، لو جاي يستشيرك في موضوع، اسأل نفسك هل الله سبحانه وتعالى أرسل لك أحدهم؟ إذا كانك لك أحد أرسله الله لك فهنيئا لك، أما إذا رأيت أنك تعمل لنفسك بدون أن ما تعمل للناس اللي معك فراجع في حساباتك على 800-1-6. لم يتبقى لنا إلا القليل، وبإذن الله تعالى تكتمل هذه الفرحة
1: إن شاء الله رب العالمين
0: لمسن اللي من أصحاب الهمم، ويحتاج إلى مثبتات للمفاصل، وهو كذلك لا يملك من مصدر الدخل ويعيش ظروف مادية صعبة ويعاني من الشلل. 30,000 درهم المتبقي، وكذلك لرضيعة لم تكتمل هذه الرضيعة فرحتها، لكن أقولها بشري إن شاء الله بإذن الله تعالى المبلغ المتبقي 4,200 درهم بإذن الله تعالى أنها تكتمل هذه الفرحة بإذن الله تعالى،
1: بتفرحنا جميعا
0: يا رب يا رب، أسأل الله ذلك
1: والله. وأنا أشجع أيضا الأخوة والأخوات المتبرعين الكرام الأفاضل اللي معانا على الهواء، أيضا هذا والدنا يحتاج إلى 30,000 درهم.
0: نعم والله، يعني
1: وهو من أصحاب الهمم. يعني
0: لا تنظر إلى من تعطي، انظر لمن أعطيت. لا تنظر لمن تعطي، انظر لمن أعطيت، انظر لمن أعطيت، أعطيت لله سبحانه وتعالى، لم تعطي بشر، أنت أودعتها في خزائن الرحمن، أنت سوف يربيها لك الله سبحانه وتعالى، وتأتيك يوم القيامة شفيعة
1: أضعاف المضاعفة بإذن الله.
0: والله يا دكتور ما رأيت، والله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد،
1: صادق،
0: ما رأيت في قلبي وفي مسير حياتي 18 سنة من أجمل الأبواب أنك تكون أنت الشخص الذي تزيل آلام الناس، والله لو بكلمة، لو بجبر خاطر، والله لو بصدقة يا رجل، سبحانك ربي يا دكتور، تأتيك من الله سريعة، تأتيك البشائر من الله، يفتح الله لك أبواب الخير، يعطيك الله سبحانه وتعالى أبواب أنت ما كنت تحلم فيها، والسبب في ذلك أنك أنت قدرت تكفكف دمعة إنسان يبكي من الألم. مو بسيطة أنك تكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى، والله ترى الله سبحانه وتعالى قادر أنه يكفكف دمعاتهم، وقادر الله أنه يشفيهم، وقادر الله سبحانه وتعالى أن يرسل لهم المبلغ لين عند باب بيتهم، لكن هذه حجة لنا يوم القيامة، كيف نستطيع يجعلها الله أمامنا ونحن لا نستطيع أن نقف فعلا يعني بأنفسنا إلى هؤلاء الحالات. رضيعة لا تستطيع أن تنظر إلا بنظرة أمل للحياة، اليوم نظرتها أنت السبب بعد الله سبحانه وتعالى، نظرتها صحيح. اليوم عجيبة غريبة، فلا تجعل للأمر شيء إنه بسيط، تراك أنت تتعامل مع الله، لا تتعامل، سامحني، لا تتعامل مع أبو زايد ولا الدكتور ولا حتى الجمعية، أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، سوف يأتي، تأتيك البشائر وتأتيك الرحمة. يعني اجعل السؤال، ليش أكثر الناس المتصدقين ما شاء الله من المستمعين يعني موجودين كل الفترة ويتصدقون بمبالغ؟ أذكر ذيك الكثير من الأخوات اللي كانت يعني عادي تصك 50,000 و70,000 في الأسبوع
1: ما شاء الله.
0: ليش ما سألت نفسك دكتور؟ لأنها يقين أنها تعطي.

0: وكانت من ضمن الرسائل اللي تكلمت واحدة من الأخوات، قالت والله أنا أعطي والله يعطي، أنا أعطي والله يعطي، وكلما أعطيت أعطاني. وأصبحت تقول أني يعني أستحيت أني لما أسمع في حالة إنسانية وتبى مساعدة أشوف نفسي، لأني أنا لو أعطيت العشرة الله يردني العشرين، الله يبارك، الله يفك كثير من حياتي. فلذلك أقول لك الإنسان على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة. لمسن يحتاج أن يركب مثبتات، وكذلك لرضيعة تحتاج أنها تسوي عملية جراحية تستأصل فيها مقلة العين اليمنى وتركب لها عين صناعية. المبلغ المتبقي تقريبا 30,000 إلا شوي للرجل المسن، وكذلك بنتنا الصغيرة تقريبا 4,200 درهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله واسمه الأعظم أن يرسل لنا من أصحاب القلوب الرحيمة الأيادي الرحيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم من جعل في صدقته سببا في إسعاد هؤلاء الحالات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعده سعادة في راحة باله، وأن يرزقه رزقا واسعا مباركا، وأن يكتب له البركة في جميع شؤونه.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. بودي أن أسألك دكتور عن مسألة مهمة جدا. البعض يشتكي ضيق الرزق، كيف نقول له يعني، وكيف نقنعه بأن ينفق حتى ينفق عليه الله سبحانه وتعالى؟ يعني البعض منا وكثير منا يمر بضائقة مالية، هل هي الصدقة بوابة الفرج رزقا من الله سبحانه؟
0: نعم دكتور، سبحانك ربي. اليوم اللي بقول لك، الإنسان إذا ضاقت بك الحياة تذكر أن الصدقة بابها لا يغلق، يعني تدخل أنت من هذا الباب، مو شرط مبلغ كبير. إحنا شفنا من الناس اللي تصدق ب50 درهم، ونذكر ذاك البنت
1: ممكن تبرع ب10 دراهم
0: و10 دراهم. نذكر ذيك البنت الصغيرة اللي قالت أختي الله يرحمها علمتني عن الصدقة، فأنا أتصدق اليوم، عمرها 10 سنوات، تصدقت ب100 درهم لمن؟ الأخته اللي علمتها الله يرحمها. في اليوم اللي بقوله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: وما أنفقتم من شيء فهو
1: يخلفه.
0: هنا نحط يعني أكثر من معنى جميل. لما يخلف الله لك بتلك الأموال اللي أنت تصدقت فيها، هل تتوقع أن الله يخلف لك كما أنت أعطيت؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد، لأن الله سوف يعطيك أضعافا كثيرة. يعني لما اليوم أنت تتصدق لو بالقليل، القليل عند الله سبحانه وتعالى كثير. الدرهم اللي اليوم يخرج من يدك إلى يد ذلك المحتاج، والله العظيم أعظم من الكنوز التي تعطى من دون أن تستشعر. يعني لا تخف من الفقر، فالذي أعطاك والله إنه لا يعطيك، قادر أن يغنيك وقادر أن يرزقك. فأقول لك إياها رسالة أمل، اجعلها إذا ضاق رزقك اجعل لك نصيب من الصدقة، لأن هذه الصدقة سوف تدهشك. وأنا دومي وما زلت أقول والله الذي لا إله إلا هو، إنما هي معجزة، معجزة تعطي ويعطيك الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع عنك. سواء أخذتها في الدنيا، سواء أخذتها في عيالك، سواء أخذتها في مالك، سواء أخذتها في صحتك، لاحظ صدقة تنزل، لكن تقدر أنت تفرحها أكثر من باب. تقدر تحط فيها سبحان الله للمحتاجين، سقيا ماء للناس المرضى مثل الحالتين اللي عندنا، تعطيها لكي يشفي الله مريضك، تعطيها لكي يزيل الله عنك هم. يعني هي معجزة، صدقة معجزة، لكن يحتاج أن إحنا نستشعر هذه القيمة. وصلتنا جزاك الله خير من شخص 300 درهم، وكذلك للحالات، وكذلك 300 درهم للحالات، و1,000 درهم للحالة الأولى. اللهم من تصدق فرض عنه رضاء لا سخط بعده، اللهم افتح له أبواب رزق من حيث لا يحتسبون، واجعل لهم مما أعطوه سببا لما يعطى. اللهم كما جعلوا في حياة الآخرين ذلك الأمل، اللهم يا واسع الفضل والأمل، يا كريم العطاء، نسألك أن تتقبل منهم صدقاتهم، وأن تجعل ما ينفقوه خالصا لوجهك الكريم على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: اللهم آمين، الله يستجيب دعائك إن شاء الله يا أبو زايد، والأخوة والأخوات الله يحفظكم. مسألة جدا أيضا أعتقد أنها جميلة أن يعني يجعلها الإنسان سنة في حياته، أن يجعل يعني مبلغ محدد، صدقة محددة يستحب المسلم أن يتصدق فيها، يعني كل فترة وفترة يعطي مما أعطى الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يعني يضمن، نقول يضمن لأن يعني إذا كان الإنسان في وقت الرخاء مع الله مثل ما نقول سيدة
0: سبحان الله،
1: أكيد الله سبحانه وتعالى سيكافئه وقت الأزمات ولا قدر الله. فيعني جميل أن يجعل الإنسان له يعني نسبة محددة من أمواله، مثلا كل نهاية شهر يتبرع، ما رأيك بزايد؟
0: والله دكتور أنا قلتها قبل، سبحان الله وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني لك الحمد أنه فيه طريقة جميلة اللي قلت لهم سووا عندكم ولد اسمه صالح، هذا صالح هو عملك الصالح، عندك ولدين، عندك الثالث سمى صالح، عندك ولد وبنت، عندك نوة، كان عندك أربعة، عندك خمسة عيال وبنات، حط السادس ولد اسمه صالح. للعلم ترى البركة في صالح أنه بيبارك لك على أهلك كلهم، في زوجتك، في عيالك،
1: صح،
0: في زوجك كذلك، في علمهم، في دراستهم. فكان يقول لي واحد من الأخوة الله صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، يقول لي والله يا أبو زايد من الشيء اللي أنا أسعد فيه أني كل ما بدينا يعني أروح السوق نشتري أغراض العيد أو نشتري قال حرمتي دارك تقول وين أغراض ولدنا صالح، أصبح من ولده صالح إلى ولدنا صالح، أصبحوا بناته وعياله ما شاء الله كبروا على هذا الكلام، يعني نكلم من 10-15 سنة أصبحوا الحين موظفين، يقولوا لأبوهم أبويا عادي صالح اللي عندك يكون معنا، أصبح عندهم كذلك صالح. واحدة من الأخوات تقول والله يعني تزوجت الحمد لله وعندي ريلي اللهم لك الحمد، وسمعت كلمتك وانت تقول صالح، الحين ينادوه ابو صالح وانا ام صالح، وبعدهم ارزق الله سبحانه وتعالى
1: الله يعطيهم ان شاء الله،
0: بس الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد يعني تم التكفل بالحاله الثانيه،
1: ما شاء الله
0: حاله البنت
1: الله يعني الخير.
0: من فاعل الخير حوالي تقريبا 4000 تقريبا،
1: بارك الله فيه.
0: فاسال الله سبحانه وتعالى، اللهم يا غني يا كريم يا من لا ينقص من خزان انفاق المنفقين، تقبل من هذا العبد هذه صدقته، اللهم اجعلها اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته، اللهم احفظه كما حفظ عبادك الضعفاء، وأكرمه كما أكرم عبادك المحتاجين، وسدد خطاه وحطه بعنايتك، واصرف عنه كل سوء وشر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل لنا كذلك من أهل الخير والأيادي البيضاء الذين فعلا يعني يسدلون الستار في هذه الليلة الجميلة، ليلة الجمعة.
1: صحيح،
0: لم يتبقى لنا إلا حالة الرجل يعني كبير في السن اللي هو من أصحاب الهمم،
1: والله لو الأخوة والأخوات إن شاء الله يكونوا معنا في دعم هذا الرجل، يعني باقي تقريبا أقل من 30,000، دعونا نجمع لهذا الرجل ما نستطيع جمعه، يعني هذه الحالة حالة مرحلة من الأسبوع اللي فات.
0: نعم دكتور صح،
1: ونحن يعني وأعتقد أن تجوز عليه أيضا الزكاة،
0: الزكاة نعم،
1: ومستحق أيضا
0: نعم
1: الزكاة.
0: نعم.
1: يعني تذكروا بأن الصدقة أيها الإخوة والأخوات تطفئ غضب الرب وتفتح أبواب الجنة.
0: نعم.
1: طيب كيف نضمن يا أبو زايد الله يطول بعمرك يعني أن تكون صدقاتنا هذه الصدقات الخفية عبر هذا البرنامج تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، تؤتي أكلها في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟
0: جميل دكتور، لما إحنا قلت أنت تؤتي أكلها، وفعلا الصدقة هي ثمرة أنت تزرعها في حياة الذين يعيشون الألم، وتزرعها في بساتين الأمل، وتخيل أنك أنت تعرف أن بستان هذه البنت الصغيرة الرضيعة أو هذا الرجل الكبير في السن، أن هذا البستان الجميل الذي يعيش فيه من الأمل، فهو دلالة على أن فعلا في الحقيقة يعني أن أنت اللي بتغير من أحواله. ومثل ما ذكرت أنت دكتور عن الزكاة، أنا أرجع أقول لكل إنسان، ترى والله العظيم الحارس لمالك هو زكاتك، ولا تنسى أن زكاة المال هي الركن الثالث من أركان الإسلام.
1: نعم،
0: ولا تنسى أنها فريضة مالية وعبادة واجبة، ولما تؤخذ من أموال الأغنياء وترد إلى الفقراء والمحتاجين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في ذلك
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني جميل جدا أن نشعر مع هذا الرجل، لأن هذا الرجل أيها الكرام الأفاضل المتبقي للحالة الأولى 28,600 درهم، يعني هلا هلا في هذا الريال، هذه حالة مرحلة من الأسبوع اللي فات. ابقوا معنا، نقف مع هذا الفاصل القصير لنشرة الأخبار، ومن ثم إن شاء الله نستكمل، فابقوا معنا أيها الأحبة.

0: بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا. محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية غانا الصديقة مؤخرا، والتي تسببت في خسائر بشرية وأضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية وأثرت على حياة آلاف الأسر. تأتي الاستجابة في إطار نهجها الراسخ مد يد العون للدول والشعوب المتأثرة بالكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، حيث أسفرت الفيضانات عن تضرر 131,825 شخصا من 21,367 أسرة، ونزوح 38,651 شخصا، إضافة إلى تسجيل 45 حالة وفاة. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة في تعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. التفاصيل في تقرير حمد علي.
2: في خطوة تعكس التطور المتسارع للاقتصاد الوطني، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً وطنياً لتحديث الحسابات القومية باعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة وإعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2010 حتى 2026. ويهدف البرنامج إلى تقديم صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني وتعزيز موثوقية الإحصاءات الرسمية ورفع قابليتها للمقارنة دولياً، بما يدعم صناعة القرار الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية. هذا ويواكب البرنامج التحولات التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي، خاصة نمو القطاعات غير النفطية والاقتصاد الرقمي والاستفادة من بيانات ضريبة الشركات والقيمة المضافة لرفع دقة المؤشرات الاقتصادية. وينفذ البرنامج بقيادة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية في إطار تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
0: استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة سعادة عيسى الكاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية والوفد المرافق له بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك بمناسبة توقيع اتفاقية بين المجموعة وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناء الرغيلات وميناء دبل فجيرة للحاويات متعددة الأغراض. هيثم حمدان والمزيد.
3: في خطوة تعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات البحرية، اطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على أبرز ملامح اتفاقية استراتيجية لتطوير البنية التحتية. وأكد سموه أن الشراكات النوعية والمشروعات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

0: وتسهم في تعزيز مكانتها والفجيرة تحديدا مركزا إقليميا للتجارة والخدمات البحرية. وأشار سموه إلى أن التحديات العالمية تمثل دافعا للابتكار وتحقيق إنجازات نوعية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. كما أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالإنجازات العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل إضافة جديدة لمسيرة التنمية الاقتصادية وتعزز تنافسية الإمارات على الساحة العالمية.
1: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي، وهي أول نظام في دولة الإمارات لتوفير المعلومات حول الإشعاع البيئي. وتعد هذه المنصة أحد مشاريع الهيئة التحويلية، وتمكن شركائها من الحصول على بيانات الرصد الإشعاعي من مصدر موحد، مما يدعم الأنشطة الرقابية والجاهزية للطوارئ والأبحاث العلمية. نستمع إلى تقرير علي النعماني.
2: توفر المنصة معلومات لحظية أو سابقة حول مستويات الإشعاع التي ترصدها منظومة الهيئة للرصد البيئي من خلال محطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى البيانات والتقارير الصادرة من مختبر الهيئة البيئي المختص بتحاليل مستويات الإشعاع في عينات التربة والمياه والأغذية وغيرها. وتمكن المنصة مستخدميها أيضاً من الاطلاع على مستويات الإشعاع في مختلف مناطق الدولة والتقارير التحليلية وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بما يدعم الأنشطة الرقابية واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة. وتهدف المنصة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة وشركائها الوطنيين، وذلك من خلال توحيد بيانات الرصد وإمكانات المختبرات التابعة لها وآليات التحليل البيئي تحت نظام متكامل.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا. محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
4: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
5: خير الإحسان
6: أهلا بكم أيها الكرام مجددا، وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة في برنامجكم الأسبوعي خير الإحسان. كان معانا حالتين، الحالة الثانية الحمد لله رب العالمين استطعنا أن نسعد وإياكم أسرتها، هذه البنت الرضيعة الصغيرة لاستئصال مقلة العين واستبدالها بعين صناعية. إن شاء الله رب العالمين الله يسهل أمرها وإن شاء الله نطمن عليها. لكن باقي معانا الحالة الأولى اللي متبقي منها تقريبا 26,800 درهم. أرحب مرة أخرى بالدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان. بوزايد، إذا سألناكم ما هي أفضل الصدقات أو ما هي خير الصدقات؟

0: سبحان الله دكتور، سؤال جميل، لكن الأجمل في الجواب في هذا السؤال سوف تسمع من أصحاب وقلوب المتصدقين، لأن كل واحد لما يرى صدقته كيف تعطى هو يعرف كيف يقدرها، كيف يجعلها. فأجمل ما نرى في الصدقة التي تخرج من القلب إلى الرب، وأجمل ما فيها وأنت تصدق وأنت تعلم حق اليقين أنها راجعة. شوف ادعوني أستجب لكم، إحنا لما ندعو الله سبحانه وتعالى عندنا يقين بأن هذا الدعاء سوف يرده الله سبحانه وتعالى لنا، يعني يردنا بالجواب اللي إحنا نبحث عنه. ربما نعلم أن إذا لم يجيب الله لنا كف الله لنا يعني قدرا وأبعد الله عنا، لأن الدعاء يرد القضاء. أو نراها يوم القيامة تأتي جبال التي لم تستجب. كذلك الصدقة عندما تتصدق وأنت على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك من الدنيا وفي قبرك ويوم العرض. فهذه رسالة. يعني اليوم دكتور لما أنا أقول لما إحنا نصلي، وأنا قاعد والله قاعد أتخيلها، وإحنا قاعد كنا نصلي البارحة لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، نوقن أن الله سبحانه وتعالى يسمع الحمد. لكن هل فكرنا يوم كيف يكون سمعه لمن اشتكى ولمن بكى ولمن انكسر بين يديه؟ إن كان الله يسمع حمدك أنت أيها الإنسان وأنت في قوتك، فأولى أن يسمع أنين ذلك الضعيف الذي يرى الله سبحانه وتعالى دمعته في تلك الليلة الظلماء. وحين يجعلك الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، يجعلك الله سبحانه وتعالى، فهنا أنا أقول تأتي سر هذه الصدقة. الصدقة لما تأتي وأنت تعطي وأنت موقن أن ما عندك من الله سوف يأتيك أعظم، تعطي وأنت خايف من النقص، تعطي وأنت محتاج، تعطي لأنك وضعت الله سبحانه وتعالى أولا. والله بإذن الله تعالى سوف تأتيك تلك الصدقة بلا خسارة، ويخفي الله لك تلك الآلام التي كانت في حياتك وما عاد تشوفها ولا تذكرها، حتى بيجي يوم من الأيام أنت تقول أحيد نفسي ذيك الآلام اللي عندي وين راحت، الهموم اللي عندي، الأحزان وين راحت،
1: تنساها.
0: أي نعم أي نعم. وأكثر مرة واحدة سبحانك ربي دكتور، لما يعني رؤية الوحدة من الأخوات يعني أمها ميتة، والأم الميتة يعني توصي بنتها أنها لا تنسى الصدقة. فلذلك أنا أقول لكل إنسان والله العظيم لما تذكر عندما توفي يعني مسعود، رأى رؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي يا مسعود الماضي لا يذكر، خذوه للجنة. لأن كان ابن مسعود كثير الصفح للناس ويساعد الناس ويعطي الناس، فلما يجي واحد يقول له أنت، يقول لك الماضي لا يذكر، ما يذكر الماضي، يصفح عن الناس، يساعد الناس، يتصدق. حتى عدوه لو شاف عدوه اللي جاي وآذاه كان يتصدق ويعطيه إذا أراده، كان يقول الماضي لا يذكر.
1: سبحان
0: ولما الله. توفي سبحانك ربي رؤية في المنام وقيل له أوقفني الله بين يديه وقال لي يا مسعود الماضي لا يذكر، خذوه للجنة. فلذلك أنا أقول لك الواحد جميل أن احنا نلبس ذلك اللباس الجميل وهو لباس الصدقة أمام الله سبحانه وتعالى. وصلتنا مبلغ للحالة الأخيرة، لحالة المسلم من أصحاب الهمم ويعيش في ظروف مادية صعبة ولا يملك ظروف، يعني لا يملك من المادة أو مصدر دخل، ويحتاج إلى تركيب مثبتات. كانت مرحلة من الأسبوع الماضي ب 36500 درهم، اليوم بديناها ب 30200، المبلغ المتبقي كان 28600، وصلتنا الحين 500 درهم للحالة، وصلتنا كذلك 100 درهم للحالة، ووصلتنا كذلك 1000 درهم للحالة الأخيرة اللي هي الأولى، وكذلك 200 درهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم يا واسع الفضل والكرم، يا من لا تضيع عندك الأعمال ولا تخفى عليك النيات، نسألك أن تجزي كل من تصدق ابتغاء مرضاتك. اللهم بارك لهم في أموالهم وأعمارهم وأهليهم.

0: وافتح لهم أبواب رزقك
1: آمين.
0: ورحمتك، واجعل ما قدموه في ميازين حسناتهم يوم يلقونك. اللهم اجعل صدقاتهم نورا يضيء لهم طريقهم، واللهم كما جبروا قلوب المحتاجين فاجبر قلوبهم. اللهم أمين. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل من أعطى ولكل من تصدق في هذه الحلقة، وخصوصا الأخوة والأخوات اللي تصدقوا معنا من بعد يعني نشرة الأخبار. جميل جدا أن يعني نشعر مع الآخرين، نحس مع الآخرين بأن يعني هناك من يكون صاحب هم، ونحن في هذا في هذه الأوقات نشعر يعني، وعندنا كل أنواع الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل أن نشعر مع هؤلاء الناس، لأن الله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى هنا يسأل، وهو العالم العليم لا إله إلا هو، يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يشجعنا ويحفزنا على العطاء. يا أبو زايد.
0: نعم سبحان الله دكتور، في نقطة جميلة أنت ذكرتها، هناك يعني استشعار داخلي اللي بقول لكل إنسان يسمعني الحين، تخيل معي هذه، أن فعلا هناك لحظات لا يرانا فيها أحد. هذه اللحظة ممكن إحنا نجلس فيها لوحدنا، نستشعر أن مرات اللي بيننا وبين أنفسنا انهدم، ومرات نستشعر أن قلوبنا صارت قاسية.
1: صحيح.
0: ما تتأثر. وفي هذه اللحظة تحديدا دكتور، لا تنفع لا ضحكات ولا ينفع الانشغال، ولا تقول لي والله الكلمات الإيجابية في حياتي، لكن والله الذي لا إله إلا هو، عندما تعيش أنت في تلك الدهاليز من الحياة وتنظر أنك في هذه الحياة ضائع، من أين تذهب يمين أو شمال، تذكر هذه الصدقة، والله الذي لا إله إلا هو. عندما تمد يدك أنت لفقير لمحتاج، لما تمد يدك تمسح على رأس يتيم، لما تمد يدك وأنت تظن أن الدنيا أغلقت أبوابها كلها في وجهك، والله العظيم سوف ترى ذلك الشيء العجاب في قلبك، تشعر أن صدرك انشرح دون سبب، وتحس أن دمعتك هادئة نزلت وما استأذنت منك، تحس أن تلك القساوة اللي كانت تملأك بدأت تذوب مثل الجليد. لكن اللي بقول لك إياه، والله العظيم كم من إنسان ظن أن قلبه مات، لكن الصدقة يعني ردت قلبه حي، يعلم قيمة معاني الإنسانية. فلذلك وصلت الحمد لله 200 درهم للحالة، نعم. و300 درهم و100 و500 درهم و200 كذلك و700، والمبلغ المتبقي 24,800 درهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صدقاتكم شاهدة لكم لا عليكم، وأن يجعل لكم من أبواب الخير أبوابا تفتح لكم، وأسأل الله لا يحرمكم لذة العطاء.
1: اللهم آمين. لم يتبقى لنا أيها الأفاضل الكرام سوى أن نتوجه بالشكر للدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان، والأستاذ محفوظ بعيدة مخرج البرنامج، وهذا موسى الزبيدي، يحييكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800-16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

0: حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

أنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع،
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي بـ100 درهم، طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي أو الموقع الإلكتروني مع إي آند، دايما في أكثر.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: رطب ليوة خير الأرض وزينة الموسم.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم.
3: عبدالله إيش رأيك تبدي تغني؟
4: لا إيش رأيك نغني سوا؟ بس أبدأ أنا ولا أنت؟
3: خلي الكورال
4: يلا كورال يبدأ. جاهزين شباب؟
5: جاهزين يا أبو عابد وحاضرين أبو عابد.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
1: الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: فيلم استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. بوظبي اف ام.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.